لو ابوك حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في خبر كانا بدل ما هي رعاك وتصرع